0: go. Yeah, Wu-Tang, Mobb Deep, 20 years plus in the game.
1: Yeah, Alchemist, I love you, kid.
2: CJMD, l'alternative radio.
3: فاش ما كتعرفش باللي راك في الخطر، هنا بصح كتكون في الخطر. ولدي.